عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح قابلت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح